محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سيد الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اقو الإسلام من المسلمين والمسلمات وارسرهم ولا معالدين. ربنا هتم لنا من قبل خير ويا آخر الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نربطكن شبد نرسكن الصلاة جميعا رحمكم الله

أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت ولا كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام منك السلام عليك انت السلام احنا ربنا من السلام ودخل جنة درس